0: legislatura.
1: Eu estou para aprovar isso mesmo.
0: Eu vou aprovar em 0706.
1: 0706.
0: 207.
1: 207.
0: 9244.
1: 9244.
0: 0706.
1: 0706.
0: 207.
1: 207.
0: 9244.
1: 9244.
0: Ati plus 1862-218-5898.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: أدبنا ولو بعدنا باش برفنا لو ولد ولا الحمد لله
5: Aji kin se fufa aji abi afefe aye bi kin se fun idahun si opo esi islam ta ba fe wa rin aji na

0: الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فعلا وبعلا سبحانه وتعالى قدو شنو فعلا تتوك بعده واني وري أكوتو يتو واني أروي أسيلة وجهيبا إبي تأتي ماني أنفاني لا تبيري الله كون جو كوني قوى لما ريسين إلي تيو بارو ولوجو تي ماري داون سي لا تنو كتابة سنة أبلو وبعلا كما شاء الله إشي تي أروي ناني إيرون فوا Muti ola oyedokun na ni oruko mi gege bi se wa pelu mi ni yara egbon si afefe ni aro e ona ni awon sheke wa sheke akub abu abdullah wa ma down si awon ibere yin ni olokan ojokan sheke e ba salamu si awon
1: yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: adupe fun ati won do ti wa black team ati team won adupe fun won ilese al-kubra international hajj umrah services limited ti won se lugbe won wi to wa adupe fun won jazakumullahu khairan al-hajj kamil najmuddin adupe fun won jazakumullahu khairan
0: lero
1: ba to won do ti wa le kan gba mi na tawon yawa tawon baba mi na pe to o ki don bi ti ko bi ti awon ta si gbe pe won ta
0: jazakumullahu khairan erotef ma da po mo ani are o na ni odo awon iyan wa papa julo nipa osu sofa to ni awon itan ma nle ma assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ala sasu e karo
0: naam
2: do pe ni abdul hafiz wa mal hawa
0: okay
2: e ni be ban se prayer ni amaro ki on fa bi ya la ti ko be ya ko ri ya bu ya se o so ya ti ko ro wa to
1: نعم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أشو صفر
0: نعم
1: وجاو شو كجي إنه شو أنكا تي أنا بسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وشي الله يفهمه أنا بسي لانتلي لا تجي أجي بي أنا بي لانتلي nba to je pe anabi sallallahu alaihi wasallam la n tele yin a ma tele gbogbo ti o ba so fun wa lori